0: رمضان دايما أحلى مع كوكا كولا. دلوقتي مع رسالة اكس ام اس الملونة هتوصل كل اللي جواك. هي دي رسالة النهاردة، رسالة اكس ام اس. اتصل فورا من اي خط ارضي على 0900.
1: معظمهم قادمون لتدميرنا وبعضهم اتوا لحمايتنا. The Half-Life of Timothy Brezin مستقبل عائلة يعتمد على عنصر واحد. Smoking Aces عندما تساوي $1,000,000 وأنت ميت فلن تعيش طويلا. Let's go to prison. لا شيء.